صيح في الغزال مالي يا ربي مالي انا من دون الناس واحد ملكو هني انا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصاموتي الى جاك الدب هذا حقي في الله يا بو شاقر مولا زرهول هذا وعد الله